0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة لقاء الشباب الذي يعقد في عنكاوة في العراق من 8 حتى 11 من تموز يوليو الجاري، وجه قداسة البابا لاون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: أصدقائي الشباب الأعزاء، يسعدني جدا أن أحييكم جميعا، أنتم الذين تشاركون في لقاء شباب عنكاوة في أبرشية إربيل. لقد جئتم من مناطق مختلفة من العراق لتجتمعوا في أجواء مفعمة بالإيمان والشركة، وأصلي لكي تكون هذه فرصة لكم جميعا للنمو في الصداقة مع يسوع ومع بعضكم البعض. إن مرحلة الشباب هي فترة من الحياة مطبوعة بالرغبة في صنع أمور عظيمة وأحداث فارق في العالم. وفي هذا الصدد يسعدني أن أعرف أن الشعار الذي تم اختياره للقائكم هذا العام هو الرسالة. إن للكنيسة رسالة حيوية لخدمة العالم من خلال مشاركة نور المسيح وجذب الرجال والنساء إلى الشركة مع الله، وأنتم تشاركون في هذه الرسالة، وأتطلع إليكم لتساعدوا في تشكيل الكنيسة والعالم في السنوات القادمة. وكما قلت من قبل، فإن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل هم حاضرها أيضا. تابع الأبو الأقدس يقول: ليس من السهل دائما أن نكون نورا في العالم، وفي الواقع أنتم مدعوون في الوقت الحاضر لكي تشعوا هذا النور في وضع غالبا ما طبع بالحروب وعدم الاستقرار. لقد وضع الرب ثقة كبيرة فيكم بمنحكم هذه الرسالة، وأنا أيضا لدي ثقة كبيرة بكم جميعا. عليكم أن تكونوا نور المسيح في وسط ظلام قد يبدو في بعض الأحيان طاغيا. لا تخافوا ولا تظنوا أنكم وحدكم في هذه المهمة، أنا معكم والكنيسة معكم. ضعوا ثقتكم في يسوع واصغوا إليه في الصلاة ومن خلال إرشاد الآخرين، واسمحوا له بأن يقودكم. أضاف الحبر الأعظم يقول إن النور ضروري للحياة بطرق متعددة، وأود أن أذكر 3 جوانب يمكنها أن تساعد في توجيهكم في هذه الرسالة. أولاً، النور ضروري للرؤية، وهذا الأمر يذكرنا بعطية الإيمان. إن الإيمان بالله ليس مجرد آلية للتأقلم مع صعوبات الحياة، بل هو اعتراف بالواقع وعيش في الحق وتعلم لرؤية العالم والآخرين وأنفسنا كما يراهم الله. إنه يتطلب منا أن نسير في الحياة وقلوبنا وعيوننا مثبتة على وطننا الحقيقي، عالمين أن الله معنا حتى وإن كنا لا نراه. كما يجب أن تشهد الطريقة التي تعيشون بها لإيمانكم لكي يرى الآخرون فيكم الحق والمعنى اللذين يشتاقون إليهما هم أيضا فيشاركونكم النور عينه. تابع الأبو الأقدس يقول: والجانب الثاني للنور هو أنه يمنح الدفء، وهو يرمز إلى المحبة. ولكي نكون نورا للعالم يجب علينا أولا أن نشترك في نور المسيح وحياته بالذات، وللمشاركة في الرسالة يجب علينا أولاً أن نكتشف علاقة حية مع الله وأن نتعرف عليه، ومن خلال الانفتاح على محبة الله المحولة ننال النعمة اللازمة لاتباع يسوع واعتناق الحياة التي يدعونا لعيشها. ولهذا السبب من الأهمية بمكان تخصيص وقت كل يوم للصلاة والاقتراب من الله من خلال الأسرار، لا سيما سري الاعتراف والإفخارستية. رسخوا قلوبكم على الأساس المتين لمحبة الله لكم واكتشفوا قلب المسيح، ولا تخافوا أن تبنوا حياتكم عليه. وبعملكم هذا لن تجدوا الاكتفاء الذي تتقون إليه فحسب، بل ستكونون قادرين أيضا على مشاركة دفء محبة الله وقوة نعمته المصالحة مع الذين هم من حولكم. أضاف الحبر الأعظم يقول أخيرا: النور ضروري للنمو والحياة الجديدة، وهو صورة للرجاء. وإذ تتجذرون في المحبة أنتم مدعوون بشكل خاص لتكونوا صناع سلام ولتوحدوا من حولكم ولتثبتوا في نفوس الآخرين الرجاء بمستقبل مطبوع بسلام دائم. قد لا تكونون قادرين على التحكم في ظروفكم أو التحديات التي ستطالبون بمواجهتها، ولكن يمكنكم دائما أن تختاروا بأن تسمحوا لسلام المسيح بأن يملك في قلوبكم. إن فضيلة الرجاء تلهمنا لكي ننظر نحو السماء، وهذا لا يعني أن ننسى العالم، بل أن نمتلك الثقة لمشاركته السلام والحياة اللذين يأتيان من المسيح الذي يضيء نوره أورشليم الجديدة. وختم البابا ليون الرابع عشر رسالته بالقول: أيها الشباب الأعزاء، لا تشكوا أبدا في صلاح الله، ولا تخافوا من المخطط الذي رسمه الرب لحياة كل واحد منكم. إن النبي إرميا توجب عليه هو أيضا مواجهة لحظات عصيبة، وهو يشهد بأن أفكار ومخططات الرب هي أفكار سلام لا بلوى، ليمنحكم بقاء ورجاء. وإذ أوكلوا كل واحد منكم للحماية والإرشاد الوالديين لمريم أم الكنيسة، أصلي لكي تكتشفوا فيها خلال أيام التجدد الروحي هذه المثال الحقيقي لحياة مستسلمة بالكامل لنعمة الله.
2: بمناسبة اقتراب الذكرى الخمسين لانتخاب القديس يوحنا بولس الثاني، ينطلق مشروع رقمنة أرشيفه الفوتوغرافي، وهي مبادرة من دائرة الاتصالات بالفاتيكان تهدف إلى الحفاظ على تراث استثنائي يضم ملايين الصور التي روت وبصمت حقبة زمنية كاملة وتثمينه. إذا كانت التكنولوجيا تأرشف ما هو مرئي، فإن البشر يحرسون ما لا يرى. وفي هذه الحالة فإن تاريخ ما يقرب من 3 عقود من حبرية يوحنا بولس الثاني مصور في أكثر من 4 ملايين صورة. إنه تراث بصري استثنائي سيتم رقمنته أخيرا لمشاركته مع العالم أجمع. لقد تركت حبرية كارول فويتيوا بصمة لا تمحى في الوجدان المعاصر، ولهذا السبب قررت دائرة الاتصالات تعزيز عملية متكاملة لحماية وتثمين هذا الأرشيف الفوتوغرافي الثمين. ويندرج هذا المشروع الذي تم تقديمه صباح يوم 8 تموز/يوليو في قاعة ماركوني التابعة للدائرة نفسها، ضمن برنامج أوسع نطاقا بدأته المديرية التكنولوجيا في عام 2023 تحت قيادة فرانشيسكو ماشي. وإلى جانب الدائرة سيعمل فرانشيسكو سفوروزا، وهو مصور وقيم فني وضع قلبه وعينيه وعدسة كاميرته في خدمة الباباوات من بولس السادس إلى ليون الرابع عشر، ومختبر ترميم الأفلام السينمائية إيماجيني ريتروفاتا التابعة لمكتبة سينما بولونيا، والمكلف بالتنسيق العلمي والترميم إلى جانب تقنية الرقمنة من شركة بوكاب. الهدف هو إعادة الذاكرة الفوتوغرافية 27 عاما من الحبرية إلى العالم، والتي تجلت من بين أمور أخرى في 104 زيارات رسولية و 146 زيارة رعوية بإجمالي يزيد عن 4.7 مليون صورة توثق تعليما كنسيا ورسوليا ذا كثافة عالية وحضور دولي كبير. وهي أرقام تشهد أيضا على الدور المركزي الذي لعبته الصور في سنوات البابا البولندي. وتعود اللقطات الأولى من هذا التراث إلى عام 1977 عندما تم لتلبية احتياجات صحيفة الأوسرفاتوري رومانو إنشاء أول استوديو فوتوغرافي مرتجل في غرفتين صغيرتين كانت إحداهما في قبو تحت السلم. ومع مرور السنين تطور الأرشيف ليروي اليوم من خلال ملايين الصور حقبة هامة جدا من تاريخ الكنيسة. ويتضمن البرنامج عملية تشغيلية معقدة من الحصول على السلبيات الفوتوغرافية النيجاتيف إلى الاختبار التحريري وصولا إلى إعادة نقل المواد الأصلية وتأمينها مع إجراء عمليات ترميم حيثما لزم الأمر. وبالتالي ستكون النتيجة تراثا رقميا مخصصا لحفظ الذاكرة البصرية وتثمينها وجعلها متاحة للجميع. وفي عصر يتسم بتحولات تكنولوجية عميقة يكتسب المشروع أيضا قيمة رمزية، فقد أكد عميد الدائرة باولو روفيني كيف أن هذه المبادرة تشهد من بين أمور أخرى على الانتقال من النظام التماثلي للرقمي. وفي عالم مثل العالم الحالي حيث تواجه الذاكرة بدون صورة خطر الضمور والانطفاء، كما شدد روفيني على أهمية الحفاظ على عمل من سبقونا، لأن بناء المستقبل يتم من خلال النظر إلى الماضي. وسلط الضوء في الوقت نفسه على أن التكنولوجيا يجب ألا تنفصل أبداً عن الشغف والذكاء البشري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي والصور. واختتم العميد قائلا: من المهم أن يتكامل بيتنا وكل معارفنا للاعتراف بجمال الركض بسرعة عصرنا.
0: نظمت الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 بالتعاون مع أبرشية روما أول لقاء لطاولة العمل حول المحبة، وعقدت الأعمال في مقر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة. وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على السير معا والمسؤولية المشتركة والتعاون والمرافقة. وقد وجه الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة كلمة خلال اللقاء، أشار فيها إلى العلاقة الوثيقة، وكما قال، بين خدمة المحبة وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة في حماية كرامة كل إنسان. وقد شارك في اللقاء أيضا نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا، الذي افتتح الأعمال مسلطا الضوء على أهمية هذه المبادرة لصالح الأشد ضعفا وعلى قيمة التعاون في خدمتهم. وشاركت في اللقاء الذي نظمته الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة بالتعاون مع أبرشية روما يوم الثلاثاء الماضي العديد من الهيئات الخيرية العاملة في أبرشية روما. وفي كلمة وجهها خلال اللقاء أشار المطران لويس مارين دي سان مارتين عميد دائرة خدمة المحبة الذي شغل لمدة 5 سنوات منصب وكيل الأمانة العامة للسينودوس، أشار إلى علامة ملموسة للسينودوسية التي نحن مدعوون ليس فقط إلى إعلانها إنما إلى عيشها. وتابع المطران لويس مارين دي سان مارتين كلمته مسلطا الضوء على مسيرة مشتركة وأخوية لتقديم إجابة شاملة على تحديات الفقر. ومن بين الإرشادات التي تم تقديمها خلال اللقاء تعزيز المسؤولية المشتركة. وفي هذا الصدد أشار المطران لويس مارين دي سان مارتين عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة إلى رغبة إجراء حوار مباشر حول ما يمكن لكل واحد القيام به بأفضل طريقة ممكنة، وذلك لمساعدة أخوتنا وأخواتنا المعوزين. كما وتمت الإشارة خلال اللقاء الذي عقد في 7 يوليو في مقر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى تعزيز التعاون مع تسليط الضوء على كنيسة تسير معا من خلال مشاركة الخبرات والكفاءات لفهم الاحتياجات بشكل أفضل وبناء مسارات أكثر فعالية، وذلك في احترام المواهب، لأن التنوع حين يعاش في الشركة يصبح غنى روحيا. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 9 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2025 نشر الإرشاد الرسولي لقداسة البابا لون 14 بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء. وقد تم تقديم هذه الوثيقة خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، وتخللته أيضا مداخلة لعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة ومداخلة لعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة. وكان قداسة البابا لون 14 قد وقع الإرشاد الرسولي بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء في 4 من تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي، ويتم تسليط الضوء في هذا الإرشاد الرسولي من 121 نقطة على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء.
3: تستضيف مدينة ريميني الإيطالية بين 21 و26 من آب أغسطس المقبل فعاليات الدورة 47 للقاء الصداقة بين الشعوب، والمعروف أيضا بلقاء ريميني، أحد أبرز الملتقيات الثقافية والحوارية في إيطاليا، والذي تنظمه سنويا حركة شركة وتحرير. تحمل دورة هذا العام عنوان الحب الذي يحرك الشمس وسائر النجوم، وهو الشطر الختامي من الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري. يكتسب لقاء هذا العام أهمية استثنائية مع مشاركة البابا ليون 14 في أول زيارة له إلى هذا اللقاء، زيارة وصفها رئيس مؤسسة لقاء ريميني بيرنهارد شولتز بأنها مصدر فرح كبير للمشاركين، مؤكدا أنها تشكل المحور الأبرز للبرنامج. وأوضح شولتز أن موضوع اللقاء يجد صدى عميقا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة التي تركز على قيمة الإنسان وكرامته، وعلى أن حدود الإنسان لا تمنعه من التطلع إلى ما هو أسمى، إضافة إلى أهمية العمل والبحث العلمي وضرورة بناء تواصل يعزز العلاقات الإنسانية. وأشار إلى أن هذه القضايا ستكون حاضرة في العديد من جلسات النقاش والفعاليات. ومن المقرر أن يلتقي الحبر الأعظم جميع المشاركين في اللقاء بمن فيهم الأطفال والشباب والعائلات والمتطوعون، حيث سيسير بين أجنحة المعرض ليحيي الزوار قبل أن يلقي خطابا في 22 من آب أغسطس داخل قاعة تتسع لنحو 10,000 شخص، على أن تنقل كلمته مباشرة إلى مختلف قاعات المعرض وأجنحته. يتضمن برنامج اللقاء أكثر من 150 ندوة يشارك فيها نحو 500 متحدث من إيطاليا وخارجها، إلى جانب 13 معرضا ثقافيا و13 عرضا فنيا، فضلا عن أنشطة رياضية وبرامج مخصصة للشباب والأطفال، مع بث مباشر للفعاليات عبر الإنترنت بلغات عدة. يفتتح البرنامج بحوار يحمل رسالة إنسانية قوية، يجمع امرأتين فقدتا أفرادا من عائلتيهما في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة سانت إتيان دي روفري في فرنسا عام 2016، لكنهما اختارتا طريق المصالحة والحوار بدلا من الكراهية، في رسالة تؤكد إمكانية تحويل الألم إلى أمل. كما يحظى الملفان الدولي والسياسي بحضور واسع، إذ يناقش المشاركون قضايا السلام والحروب والأزمات الاقتصادية واتساع رقعة الفقر، إضافة إلى العلاقات بين الأديان ودورها في تعزيز التعايش. ويشارك في هذه النقاشات مسؤولون من مؤسسات مالية دولية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وخبراء في الاقتصاد والسياسات العامة. أما على المستوى الإيطالي فسيشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من المسؤولين السياسيين الإيطاليين يشاركون في نقاشات تتناول الذكرى السنوية 80 لقيام الجمهورية الإيطالية وأهمية العمل السياسي باعتباره خدمة للمصلحة العامة. هذا ويخصص اللقاء مساحة واسعة للحوار الديني بمشاركة عدد من كبار رجال الدين الكاثوليك، وفي مقدمتهم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي، وبطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، إلى جانب شخصيات دينية تخدم في الأراضي المقدسة وأوكرانيا والجزائر وشبه الجزيرة العربية، حيث تتمحور النقاشات حول مساهمة الأديان في ترسيخ السلام ومواجهة النزاعات. ولن يغيب الجانب الثقافي والعلمي عن برنامج هذا العام، إذ يشارك علماء وباحثون ومفكرون ورياضيون وفنانون في جلسات تتناول قضايا العلوم والفضاء والهندسة المعمارية والرياضة والإعلام بما يعكس الطبع.

جوليو نداء إلى الجماعة المسيحية والمؤسسات والمسؤولين، مطالبين بالإجابة على رسالة قداسة البابا لون الرابع عشر خلال زيارته أتشيرا في هذه المقاطعة في شهر أيار مايو المنصرم، وبعدم إهدار كلمات قداسته خلال لقائه رؤساء بلديات ومؤمني مدن وبلدات المنطقة التي تعرف باسم أرض الحرائق، والتي تعاني منذ عقود من تلوث أسفر عن آلام كثيرة. وذكر النداء ببعض ما تحدث عنه الأب الأقدس، مثل الدعوة إلى تثبيت وتشجيع شهقة الكرامة والمسؤولية التي يشعر بها كل قلب نزيه حين تزهر الحياة بينما يهددها الموت فورا، والدعوة إلى خدمة الحياة واختيار البر ووضع الخير العام قبل المصالح الخاصة. ويحمل نداء أساقفة كامبانيا عنوان من أجل كرامة الأشخاص وخير كامبانيا، ويتضمن قائمة بقضايا تتطلب بشكل عاجل ما وصفه الأساقفة بتمييز جدي ومتقاسم وغير إيديولوجي. وتحدث النداء عن حماية الحياة، الرعاية الصحية، أوضاع السجون، الأوضاع في مراكز ترحيل المهاجرين، العمل، رحيل سكان المناطق الداخلية، التلوث ومشاكل الشباب. وأوضح النداء أن هذه ليست مواضيع منفصلة، فالحياة بالنسبة لنا، كتب أساقفة المقاطعة الإيطالية الجنوبية، هي شاملة ويجب حمايتها منذ ولادتها وحين تكون ضعيفة مع المرض، وعندما تجرحها الوحدة أو يهددها الاستغلال، عندما تدفع إلى الهامش وتحرم من المستقبل، وحين تكون معرضة إلى العنف واللاشرعية أو الاستسلام. واحدة وشاملة هي أيضا كرامة الإنسان حسب ما تابع النداء، والذي ذكر هنا بكلمات للبابا فرانسيس من عام 2015 سلط من خلالها الضوء على ما وصفها بالاعتداءات على قدسية الحياة البشرية. ووصل مجلس الأساقفة مؤكدا اهتمامه بالجماعات والعائلات، الشباب، المسنين، المرضى، العاملين، بالمهاجرين والسجناء، ومن يسكنون المناطق الداخلية والضواحي الجغرافية والاجتماعية والأراضي التي جرحها التلوث واللاشرعية والهجر. وتابع نداء الأساقفة أن كلماتهم هذه تعود جذورها إلى الإنجيل والمسؤولية الرعوية والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، ووصلوا أنها كلمات ترغب في فتح الدروب لا إغلاقها، في تشجيع الحوار لا تغذية المواجهة، ولفت انتباه الجميع إلى كرامة الشخص البشري وإلى الخير العام. ومن بين ما أكد عليه النداء أن أساقفة كامبانيا لا يريدون أن يحلوا محل المؤسسات أو أن يقدموا حلولا تقنية هي من مسؤوليات الإدارات العامة، ولكن وحسب ما تابع النداء لا يمكننا الوقوف بلا مبالاة أمام اختيارات تؤثر بشكل عميق على حياة الأشخاص، وخاصة على الفقراء ومن لا صوت لهم، اختيارات تتعلق بحاضر مقاطعة كامبانيا ومستقبلها. ومن هذا المنطلق فإن أساقفة كامبانيا يدعونا وأمام المواضيع الأكثر حساسية إلى ما وصفها النداء بقراءة متقاسمة، ويطالبون بألا تؤخذ القرارات التي تلمس حياة الأشخاص بدون حوار جدي مع الأطراف الاجتماعية التي تلتقي بشكل يومي مع جراح سكان المقاطعة. ويرجو مجلس الأساقفة في هذا السياق أن تكون لدى من يمارسون السياسة ويقولون أنهم يستلهمون من العقيدة الاجتماعية للكنيسة القدرة على ترجمة المبادئ إلى اختيارات محددة. وفي ختام ندائهم الذي وجهوه الاثنين السادس من تموز يوليو الجاري، أكد أساقفة مقاطعة كامبانيا في جنوب إيطاليا أنه لا يمكن سرد هذه المقاطعة فقط من خلال ما تشهد من طوارئ، ولا يجوز تسليم المستقبل إلى الخوف واللامبالاة أو اللاشرعية. وتابع النداء أنه إلى جانب الجراح هناك الموارد، وإلى جانب المشقة هناك القدرة على النهوض مجددا، وإلى جانب الظلال هناك التوق إلى الخير الذي يسكن قلوب الأشخاص والعائلات والجماعات، المؤسسات والأطراف الاجتماعية. أراد مجلس الأساقفة هكذا إبعاد مشاعر الاستسلام
والتجديد

0: على ضرورة الإيمان بإمكانية بناء أرض أكثر برًا وأخوة، أكثر انتباهًا إلى الحياة، وأكثر قدرة على حماية الصغار والفقراء والأجيال الجديدة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: رجاء واستقبال وإدماج، هذه هي الرغبات التي حركت منظمي مبادرة الغداء مع البابا التي ستقام في 11 من تموز يوليو في حدائق كاستل غاندولفو، حيث يقضي 200 شخص من بينهم 35 طفلا يعيشون في ظروف هشاشة اجتماعية ترافقهم أبرشية روما والجمعيات التي تدور في فلكها يوما كاملا في رحاب الجمال والروحانية المعاشة داخل هذا المكان الرائع. وتوضح دوناتيلا باريزي منسقة الاتصالات في مركز التعليم العالي كن مسبحا قائلة: هذا المكان ثمين لأنه بقي مغلقا أمام العالم لمدة 400 عام، ثم فتحه البابا فرانسيس، واليوم يشرعه البابا لاون، يستضيف هؤلاء الأشخاص الذين نعتبرهم ضيوف شرف. وسيترأس قداس الصباح الكاردينال فابيو باجو المدير العام للمركز بمشاركة رئيس دائرة خدمة المحبة المونسينيور دي سان مارتين، ليعقب ذلك حفلة استقبال وجولة إرشادية يقودها عاملو قرية كن مسبحا لهؤلاء الضيوف. إن قرية كن مسبحا تروي الكثير

0: كثيرة من تاريخ روما من خلال بقايا فيلا دوميتيانوس وتاريخ البابوات الذين يأتون إلى هنا للراحة منذ القرن السابع عشر وسط جمال الطبيعة في حديقة نباتية تضم أكثر من 4000 نبتة من 300 نوع مختلف، وهي خزانة من الروعة والانسجام تفتح أبوابها لترمز إلى كنيسة بلا حواجز. وتابعت باريزي: نعم، الرسالة هي أيضا أنه على الكنيسة أن تكون منفتحة دائما وبشكل متزايد على الجميع، ولسيما الذين يعيشون في الضواحي الوجودية. هذا ما يكرره البابا لاوون، ونحن أيضا نرى هذا الحدث كمحطة تتبع محطة رحلته إلى لامبيدوزا، حيث لفت الحبر الأعظم أنظار العالم إلى هذه الجزيرة الصغيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، والتي أصبحت شاهدة رغما عنها على موت الآلاف في عرض البحر، وهم أشخاص يبحثون عن مستقبل أفضل هربا من الحروب والفقر والظلم الاجتماعي. واليوم نحن عشية حدث يؤكد مجددا أن الكنيسة منفتحة على الجميع، وهي عائلة وجماعة وميناء خلاص آمن لمن هم أكثر حاجة في هذا الوقت. وتقوم الفكرة على أن يستقبل هذا الحدث كل عام أشخاصا قادمين من أبرشية مختلفة، ففي العام الماضي كان الدور على أبرشية ألبانو، وهذا العام على أبرشية روما. وتضيف باريزي: سيكون هناك لاجئون وأمهات عازبات مع أطفالهن، وأشخاص تابعوا في قرية كن مسبحا دورة تنشئة مهنية، ويعودون للاحتفال بمسيرة تتطلع اليوم بثقة متجددة نحو الإدماج والحصول على وظيفة. هناك أشخاص ذوو قدرات مختلفة، وستتمثل تلك الشريحة من المجتمع والكنيسة التي غالبا ما تعتبر شريحة محتاجة. لكننا في الواقع نختبر كل يوم هنا في قرية كن مسبحا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين يعطون، بل ويعطون أكثر ويعطون الكثير، ويغنون قرية كن مسبحا، وأكاد أقول يغنون الكنيسة بأسرها بحضورهم وبطلبهم لرؤية مختلفة عن المجتمع، وجهة نظر تجعل من الهشاشة قوة جديدة لجماعاتنا. وتأتي هذه المبادرة في إطار التقدير الكبير الذي يكنه البابا لهذا المكان، حيث تؤكد باريزي أن الأب الأقدس يحب جدا الحدائق البابوية ويتابع هذا المشروع عن كثب، مذكرة باستقباله في الفاتيكان في 19 من حزيران يونيو الماضي للمشاركين في لقاءات حوارات قرية كن مسبحا التي جمعت ممثلين عن مؤسسات صناعية واستثمارية دولية للتفكير معا في كيفية جعل العمليات الإنتاجية وبيئات العمل أكثر استدامة لكي نكون أكثر مسؤولية وأقل تسلطا. ويبقى الإلهام الوارد في رسائل البابا فرانسيس العامة والذي تم التأكيد عليه في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه كخليقة بين الخلائق.
1: بعد مرور شهر على وفاة المطران أوزوريو أفونسو أسقف كيليماني الذي اغتيل في مقر إقامته، التقى رئيس مجلس أساقفة الموزمبيق المطران إيناسيو ساوري ونائب المطران جاوا كارلوس ورئيس أساقفة بيرا الشرفي المطران كلاوديو دالازوانا بالبابا لاوون الرابع عشر والعديد من الهيئات التابعة للكرسي الرسولي. وفي مقابلة لهم أفاد الأساقفة أن الحبر الأعظم أعرب عن قربه وتضامنه ليس فقط من خلال ما كتبه أو صرح به علنا، بل وأيضا من خلال ما لمسناه أثناء لقائنا معه. لقد أدركنا أنه يعرف جيدا الواقع الذي نعيشه في الموزمبيق. تعيش الكنيسة في الموزمبيق في هذا الحدث المأساوي بألم عميق وقلق كبير منذ اللحظة التي انتشر فيها نبأ جريمة القتل صباح يوم السادس من حزيران يونيو. وكما أشار مجلس الأساقفة إلى تعيين أسقف ألتو مولوكوي أند استيفاو أنجيلو فرناندو كمرجعية لمتابعة وضع أبرشية كيليماني عن كثب وفقا لما وضحه الأساقفة في المقابلة. ومع ذلك أعرب رئيس مجلس الأساقفة عن أسفه لعدم وجود أي رواية رسمية للوقائع حتى اليوم، وأضاف: ما تم الإعلان عنه للعامة هو فقط أن الأسقف قتل بعيرة نارية وليس بمسدس عادي، بل بسلاح من عيار ثقيل وهو سلاح حربي. وبعد وقوع الجريمة تم اعتقال مستشار الأبرشية وهو متعاون وثيق مع الأسقف، ولاحقا تم اعتقال كاهن آخر وهو الأب سيلسو. وصدرت الهواتف المحمولة الخاصة بالمطران أوزوريو والمطران إستافو أنجيلو فرنانديو الذي عين مدبرا رسوليا لأبرشية كيليماني. وكما أكد المطران إيناسيو ساوري فإن القضية برمتها تقع حاليا في أيدي الخدمة الوطنية للتحقيقات الجنائية. ونحن ككنيسة لم نتلقى أي معلومات رسمية بشأن ما يحدث، وبالتالي تظل الأسئلة الجوهرية بلا إجابات. من قتل المطران أوزوريو بالفعل؟ ومن أمر بالجريمة؟ وما هي دوافع الاغتيال؟ كما لفت الأساقفة الانتباه إلى الشائعات التي تتداولها الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن التحقيقات، والتي تشير إلى أن الجريمة مرتبطة بمشاكل داخلية في إدارة الكنيسة، وكأن الأمر يتعلق حصريا بمسألة كنسية. وكما أكد رئيس أساقفة مابوتو المطران جواو كارلوس أن وفاة المطران أوزوريو تسبب في ألم عميق للشعب بأكمله، الذي لا يزال يتساءل كيف يمكن أن يغتال راع في بيته، مشددا على أن الجميع ينتظرون من الكنيسة كلمة أمل. كما لاحظ نائب رئيس مجلس أساقفة أنه غالبا ما يحدث في الموزمبيق في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية أن تبدأ بعض وسائل الإعلام في نشر تلميحات وفرضيات لا أساس لها من الصحة، مما يضطر بالبحث الموضوعي والهادئ عن الحقيقة. وفقا لأساقفة الموزمبيق، فإن وفاة المطران أوزوريو سلطت الضوء أيضا على وجود مشاكل داخلية يتعين على الكنيسة مواجهتها بفحص ضمير جدي. من بين التحديات الرئيسية هناك مسألة الانسجام بين ما يتم التبشير به وما يعيشه بعض الكهنة والمكرسين فعليا. كما أشار الأساقفة إلى ظاهرة الأشخاص ذوي النفوذ الاقتصادي الذي يدعمون بعض المرشحين للكهنوت ويقدمون أنفسهم كعرابين، وينتهي به الأمر بالتأثير على عمل الكاهن المستقبلي، وفي بعض الأحيان حتى على من تم رسامته بالفعل. بالنسبة لأساقفة الموزمبيق، ستكون الخطوة التالية هي مشاركة مع شوه في روما مع مجلس الأساقفة بأكمله، ومواصلة المسار الذي بدأ بالفعل في البحث عن الحقيقة والأمل والمصالحة والتطهير لشفاء هذا الجرح، وهو مسار لا يمكن خوضه بمفردنا بل معا بروح السير المشترك من خلال مبادرات يتم تعزيزها في مختلف الأبرشيات لمواصلة الإرث الذي تركه المطران أوزوريو، إرث الراعي الحقيقي الذي بذل حياته في إعلان الإنجيل لجميع ذوي الإرادة الصالحة. وفي الختام، أعلن المطران إيناسيو ساوري أن المطران أوزوريو قد اغتيل لأنه كان يحب الحياة، إنه شهيد الإيمان، وكنيسة الشهداء هي كنيسة قوية وثابتة، وهكذا تعيش الكنيسة في موزمبيق هذا الحدث بألم هائل، ولكن أيضا بأمل كبير، لأن الاستشهاد في نهاية المطاف هو ما يقوي الكنيسة، وإنه يسبب المعاناة ولكن يجعل الكنيسة أكثر قوة.
2: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الخميس 9 يوليو في جلسة نقاش للمنتدى السياسي رفيع المستوى بعنوان الدول الجزرية الصغيرة النامية، استراتيجيات من أجل نجاح أهداف التنمية المستدامة. وفي مداخلتها رحبت البعثة باختيار مناقشة هذه القضية نظرا لاعتبار هذه الدول حالات خاصة بالنسبة للتنمية المستدامة، وذلك بسبب هشاشتها الفريدة من نوعها. ثم تطرقت المداخلة إلى أجندة أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تقدم حسب ما وصلت بعثة الكرسي الرسولي إطارا هاما من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتشابكة التي تواجهها هذه الدول، إلا أن تسريع مسيرة أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية يتطلب ما هو أكثر من مجرد إطار قوي، فعلى الجهود الساعية إلى التنمية أن تظل متمحورة بشكل راسخ حول الكرامة التي وهبها الله لكل شخص بشري وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة. وأردت البعثة التشديد على ضرورة إدراك أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية لا تلمس بشكل كامل ما تواجهه هذه الدول من واقع، ولا تعكس هذه المؤشرات بشكل مناسب تفرد الدول الجزرية الصغيرة النامية وهشاشتها التي غالبا ما تكون غير واضحة. ولهذا الأمر أهمية كبيرة فيما يتعلق باستفادة هذه الدول من الوسائل اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. هذا وأرادت بعثة الكرسي الرسولي التذكير في هذا السياق بدعوة البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة الجماعة الدولية إلى التوجه إلى ما هو أبعد من معايير التنمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاهل بشكل شبه منهجي حسب ما كتب قداسته عوامل جوهرية للخير العام للشعوب والبيئة. ووصلت البعثة مشيرة وانطلاقا من الرسالة العامة الأولى للأب الأقدس إلى أنه من الضروري بالأحرى تبني نظرة موسعة ومناسبة للعصر لمعرفة الأثار المترتبة على القرارات التشريعية والتنظيمية على كرامة العمل والازدهار المشترك، الحد من عدم المساواة وحماية البيئة. وتبعت مداخلة بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة أن هذه النظرة لها أهمية خاصة في حالة الدول الجزرية الصغيرة النامية والتي تتعرض إلى كوارث ترتبط بالقضايا المناخية وإلى تردي البيئة وصدمات اقتصادية خارجية تكشف بشكل متكرر ضعفا بنيويا.
0: شكلت زيارة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين إلى بطريركية البندقية بدعوة من البطريرك فرانشيسكو موراليا حدثا بارزا تجاوز حدود اللقاءات البروتوكولية ليحمل رسائل عميقة حول واقع ومستقبل السلام في الأراضي المقدسة. وقد توزعت محطات الزيارة بين المركز التاريخي لمدينة البندقية ومنطقة جيسولو على ساحل البحر الأدرياتيكي. استهل الكاردينال بيتسابالا زيارته بتأكيد حقيقة قاسية، وهي أن الوقت اللازم للمصالحة سيكون طويلا، لكنه شدد في الوقت عينه على رفض الاستسلام للأمر الواقع. وفي رؤيته للمجتمع في زمن الأزمات قسم العالم إلى مجموعتين، فئة تكتفي بالتذمر والاحتجاج والمطالبة بالكلام، وفئة أخرى تحمل في قلبها الرغبة الحقيقية في السلام والوفاق والمشاركة. واعتبر أن هذه الفئة الأخيرة هي التي ستشكل المحور والركيزة لبدء إعادة الإعمار فور انتهاء الحرب، داعيا إلى ضرورة الالتزام والمجازفة لكي لا تكون الكلمة الأخيرة للكراهية والانتقام، بل لسلام حقيقي وفعلي. وقد وجدت هذه الرؤية صدى إيجابيا لدى سلطات البندقية، إذ عبر رئيس البلدية سيموني فنتوريني عن تضامن المدينة التاريخي والثقافي مع القدس وجماعتها المسيحية، واصفا مواقف الكاردينال بيتسابالا خلال الأشهر الماضية بأنها شهادة توازن وحكمة وقدرة على الحوار في سياق شديد التعقيد، وأكد استعداد البندقية لدعم مسارات السلام والتعايش، وهو ما ثمنه الكاردينال بالإشارة إلى أن البندقية كمدينة ثقافة وواجهة دولية يمكنها أن ترفع صرخة السلام للأراضي المقدسة بشكل أقوى. وفي لقاء مع الصحفيين وضع الكاردينال بيتسابالا الرأي العام أمام الواقع المأساوي لقطاع غزة، موضحا أنه رغم وقف إطلاق النار فإن الوضع لا يزال غاية في الخطورة، ولم يتبقى في غزة سوى 541 مسيحيا فقدوا كل شيء ويعيشون في خيام تفتقر لشبكات الصرف الصحي وتجتاحها الفئران. ومع الانتقال من وضعية البقاء على قيد الحياة إلى مواجهة أسئلة المستقبل المجهول، أشار الكاردينال بيتسابالا إلى حاجة الأطفال الماسة للدعم النفسي جراء الصدمات، وإلى مناخ انعدام الثقة المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يشعر كل طرف بتهديد وجودي. ورغم قلة بوادر الرجاء من جانب المؤسسات الرسمية، يرى الكاردينال بيتسابالا أن الرجاء يبرز من المجتمع المدني ولا سيما من الشباب. وتطبيقا لنهج الكنيسة العملي، أعلن عن البدء في إعادة بناء مدرسة في غزة تقدم التعليم وتوزع الوجبات لإعادة بناء الجماعة، مبينا أن المدرسة تضم حاليا 500 طفل وهناك مسعى لمضاعفة العدد لأن التعليم يمثل أولوية. وانتقلت أجواء الزيارة إلى جيسولو، حيث ترأس الكاردينال القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم سيدة المعونة، وشارك في لقاء عام أداره الصحفي ماتيو ماتسوتسي بحضور أكثر من 600 شخص، انطلق من الرسالة الرعوية لبطريرك القدس للاتين رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وحذر الكاردينال في كلمته من خطورة الاعتياد على الصراع، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي قريبا، وهو ما يفرض على الكنيسة والمؤمنين التحرك والمجازفة واقتراح الحلول. ودعا إلى أحياء لغة الصفح والمصالحة والإصغاء المتبادل، مشددا على أنه ليس كل شيء مباحا حتى في سياق القتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وطالب بخلق واحات للحياة وإبقاء الاهتمام بقضية الأراضي المقدسة حيا عبر التوعية والصلاة. وتتويجا لهذه الزيارة وترجمة لوعود التضامن، أعلنت بطريركية البندقية عن خطوة عملية لدعم الأراضي المقدسة، متمثلة في التكفل بدعم بناء مدرسة غزة من خلال جمع التبرعات في الرعاية ومن تبرعات الأسقف الخيرية، لتبدأ من البندقية أولى خطوات إعادة البناء الفعلي.
2: على هامش مشاركته في مؤتمر لكاريتاس الدولية في كاستيل غاندولفو، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع مسؤول قسم الصحة والطوارئ في كاريتاس القدس السيد رامز رزوق، والذي عرف بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، حيث تعاني المنظومة الصحية من الدمار وتنتشر الأمراض بشكل كبير، وذلك حسب ما ذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 7 تموز يوليو. وتابعت أن السيد رزوق قد أشار في حديثه إلى أن سكان غزة قد فقدوا كل شيء، وهم في حاجة إلى كل شيء، كما وصلت الضوء على استمرار الأوضاع الخطيرة فيما يتعلق بشح الأدوية والمياه الصالحة للشرب. ومن بين ما عرف به خلال المقابلة أن كاريتاس القدس تقدم الخدمات لحوالي 20,000 شخص كل شهر، وتحدث عن تحديات الهيئة الكثيرة في غزة وفي الضفة الغربية، ما بين توزيع المساعدات الإنسانية والأدوية والمعدات الطبية، الطعام والماء والخدمات والعلاج الطبي بما في ذلك العلاج النفسي، سواء للنازحين أو من أصيبوا بصدمات، وحتى للعاملين في مجالات المساعدات المختلفة وعاملي ومتطوعي كاريتاس ذاتها. وأوضح في هذا السياق أنه من الصعب العمل في مثل هذه الأوضاع، مضيفا أن لا أحد من عاملي كاريتاس لديه بيت اليوم، بل هم يتركون كل يوم الأماكن التي نزحوا إليها ويتوجهون إلى العمل، حيث يقدمون المساعدات والخدمات للمرضى الذين هم في حاجة إلى رعاية، بينما يعيشون هم أنفسهم في حالات عوز كبير. وأضاف مسؤول قسم الصحة والطوارئ في كاريتاس القدس أن ما تنجح المنظمات الإنسانية في تقديمه يظل غير كاف أمام الاحتياجات الكبيرة لسكان غزة، والذين يلجؤون إلى كاريتاس للحصول على الرعاية الطبية والأدوية والمعلومات والوعي الطبي، كما ويتم توجيههم إن توفرت الظروف إلى خدمات متخصصة. وتابع السيد رزوق أن اليوم يمكن شراء الأدوية والأجهزة الطبية، ولكن ليس دائما بالكميات الكافية. ورغم عودة توفر المواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات واللحوم، تابع مسؤول الصحة والطوارئ في كاريتاس القدس، فإن الأسعار مرتفعة مقارنة بما قبل الأزمة. هذا وتجر الإشارة إلى أن البيانات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في غزة تشير إلى بلوغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 73,098، من بينهم 21,500 طفل. أما أعداد الجرحى فبلغت 173,571، ومن بين الجرحى هناك 520 على الأقل من الأطفال حديثي الولادة، و 1700 من العاملين في قطاع الطب والصحة، و 262 صحفيا. وكشفت البيانات من جهة أخرى أنه قد قتل منذ دخول وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر 2025 حيز التنفيذ 1072 شخصا، بينما جرح 3463. ومن البيانات المثيرة للألم من جهة أخرى أن 80% تقريبا من القاصرين في غزة هم بلا مسكن، وهناك 7,000 من القاصرين غير المرافقين أو البعيدين عن عائلاتهم. وتشير التقديرات إلى أن 245,000 من القاصرين في غزة هم معرضون إلى سوء التغذية أو مصابون به بالفعل.
3: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب أنطونيو ريلا، كاهن رعية قلب مريم الطاهر في لاغوايرا في فنزويلا، تحدث فيها عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المنطقة عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران يونيو الفائت. وقال إن مبانا عديدة تحولت بالكامل إلى ركام. وتابع حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مشيرا إلى أن الرعية تحولت إلى مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية، كما وأشار إلى التضامن الكبير الذي تم التعبير عنه والمبادرات العديدة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران يونيو، وسلط الضوء بشكل خاص على العمل الكبير الذي تقوم به كاريتاس فنزويلا من أجل تقديم المساعدة. وتابع الأب أنطونيو ريلا كاهن رعية قلب مريم الطاهر في لاغوايرا في فنزويلا، تابع حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مشيرا إلى توزيع المواد الغذائية والأدوية، ومشددا في الوقت نفسه على أهمية الدعم الروحي والنفسي، كما ووجه الشكر لجميع من قدموا المساعدة داعيا في الوقت نفسه إلى مواصلة التضامن. تعبر رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا عن قربها من معاناة الشعب الفنزويلي المتضرر من زلزالين عنيفين ضربا البلاد في 24 حزيران يونيو الفائت، وتعلن عن حملة وطنية لجمع التبرعات في جميع الرعايا في البلاد يوم الأحد 26 تموز يوليو، وذلك بالتنسيق مع كاريتاس إيطاليا. هذا ما جاء في بيان صحفي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا يوم أمس الخميس 9 تموز يوليو. وأشار الكاردينال ماتيو تزوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى طريقة ملموسة لإظهار التضامن مع من فقدوا كل شيء ويبكون أحباءهم ومن أصيبوا بجراح أو يعيشون في ظروف صعبة، وأضاف أنها ستكون أيضا لحظة للتعبير من خلال الصلاة المشتركة عن قربنا من الأشخاص الذين يعانون بسبب هذه المأساة. وأشار البيان الصحفي الذي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا إلى أن منازل عديدة تدمرت وتضررت أو أصبحت غير آمنة بسبب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الفائت، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمدارس والمرافق الصحية والخدمات الأساسية. ولتلبية الاحتياجات المادية سيتم من خلال كاريتاس إيطاليا توجيه التبرعات بشكل مباشر إلى كاريتاس فنزويلا، وذلك كما قال مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو، معلنا في الوقت نفسه أن وفدا من هيئة كاريتاس إيطاليا سيتوجه الأسابيع القادمة إلى فنزويلا لتعزيز جميع أشكال التعاون التي تم إطلاقها. وفي ختام البيان الصحفي الذي نشره يوم أمس الخميس المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا، دعت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات التي ستقام يوم الأحد 26 تموز يوليو في جميع الرعايا في البلاد، وسلطت الضوء على علامة تضامن مع الكنيسة في فنزويلا. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: رجاء واستقبال وإدماج، هذه هي الرغبات التي حركت منظمي مبادرة الغداء مع البابا التي ستقام في 11 من تموز يوليو في حدائق قاستيل غاندولفو، حيث يقضي 200 شخص من بينهم 35 طفلا يعيشون في ظروف هشاشة اجتماعية ترافقهم أبرشية روما والجمعيات التي تدور في فلكها يوما كاملا في رحاب الجمال والروحانية المعاشة داخل هذا المكان الرائع. وتوضح دوناتيلا باريزي منسقة الاتصالات في مركز التعليم العالي كن مسبحا قائلة: هذا المكان ثمين لأنه بقي مغلقا أمام العالم لمدة 400 عام، ثم فتحه البابا فرانسيس، واليوم يشرعه البابا لاون، يستضيف هؤلاء الأشخاص الذين نعتبرهم ضيوف شرف. وسيترأس قداس الصباح الكاردينال فابيو باجو المدير العام للمركز بمشاركة رئيس دائرة خدمة المحبة المونسينيور دي سان مارتين، ليعقب ذلك حفلة استقبال وجولة إرشادية يقودها عاملو قرية كن مسبحا لهؤلاء الضيوف. إن قرية كن مسبحا تروي الكثير من تاريخ روما من خلال بقايا فيلا دوميتيانوس وتاريخ الباباوات الذين يأتون إلى هنا للراحة منذ القرن 17 وسط جمال الطبيعة في حديقة نباتية تضم أكثر من 4000 نبتة من 300 نوع مختلف، وهي خزانة من الروعة والانسجام تفتح أبوابها لترمز إلى كنيسة بلا حواجز. وتابعت باريزي: نعم، الرسالة هي أيضا أنه على الكنيسة أن تكون منفتحة دائما وبشكل متزايد على الجميع، ولسيما الذين يعيشون في الضواحي الوجودية. هذا ما يكرره البابا لاون، ونحن أيضا نرى هذا الحدث كمحطة تتبع محطة رحلته إلى لامبيدوزا، حيث لفت الحبر الأعظم أنظار العالم إلى هذه الجزيرة الصغيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، والتي أصبحت شاهدة رغما عنها على موت الآلاف في عرض البحر، وهم أشخاص يبحثون عن مستقبل أفضل هربا من الحروب والفقر والظلم الاجتماعي. واليوم نحن عشية حدث يؤكد مجددا أن الكنيسة منفتحة على الجميع، وهي عائلة وجماعة وميناء خلاص آمن لمن هم أكثر حاجة في هذا الوقت. وتقوم الفكرة على أن يستقبل هذا الحدث كل عام أشخاصا قادمين من أبرشية مختلفة، ففي العام الماضي كان الدور على أبرشية ألبانو، وهذا العام على أبرشية روما. وتضيف باريزي: سيكون هناك لاجئون وأمهات عازبات مع أطفالهن، وأشخاص تابعوا في قرية كن مسبحا دورة تنشئة مهنية، ويعودون للاحتفال بمسيرة تتطلع اليوم بثقة متجددة نحو الإدماج والحصول على وظيفة. هناك أشخاص ذو قدرات مختلفة، وستتمثل تلك الشريحة من المجتمع والكنيسة التي غالبا ما تعتبر شريحة محتاجة، لكننا في الواقع نختبر كل يوم هنا في قرية كن مسبحا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين يعطون، بل ويعطون أكثر ويعطون الكثير ويغنون قرية كن مسبحا، وأكاد أقول يغنون الكنيسة بأسرها بحضورهم وبطلبهم لرؤية مختلفة عن المجتمع، وجهة نظر تجعل من الهشاشة قوة جديدة لجماعاتنا. وتأتي هذه المبادرة في إطار التقدير الكبير الذي يكنه البابا لهذا المكان، حيث تؤكد باريزي أن الأب الأقدس يحب جدا الحدائق البابوية ويتابع هذا المشروع عن كثب، مذكرة باستقباله في الفاتيكان في 19 من حزيران يونيو الماضي للمشاركين في لقاءات حوارات قرية كن مسبحا التي جمعت ممثلين عن مؤسسات صناعية واستثمارية دولية للتفكير معا في كيفية جعل العمليات الإنتاجية وبيئات العمل أكثر استدامة لكي نكون أكثر مسؤولية وأقل تسلطا. ويبقى الإلهام الوارد في رسائل البابا فرانسيس العامة، والذي تم التأكيد عليه في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه كخليقة بين الخلائق.

0: بعد مرور شهر على وفاة المطران أوزوريو أفونسو أسقف كيليماني الذي اغتيل في مقر إقامته، التقى رئيس مجلس أساقفة الموزمبيق المطران إيناسيو ساوري ونائب المطران جاوا كارلوس ورئيس أساقفة بيرا الشرفي المطران كلاوديو دالازوانا بالبابا لون الرابع عشر والعديد من الهيئات التابعة للكرسي الرسولي. وفي مقابلة لهم أفاد الأساقفة أن الحبر الأعظم عرب عن قربه وتضامنه ليس فقط من خلال ما كتبه أو صرح به علنا، بل وأيضا من خلال ما لمسناه أثناء لقائنا معه. لقد أدركنا أنه يعرف جيدا الواقع الذي نعيشه في الموزمبيق. تعيش الكنيسة في الموزمبيق في هذا الحدث المأساوي بألم عميق وقلق كبير منذ اللحظة التي انتشر فيها نبأ جريمة القتل صباح يوم السادس من حزيران يونيو. وكما أشار مجلس الأساقفة إلى تعيين أسقف ألتو مولوكوي أند استيفاو أنجيلو فرناندو كمرجعية لمتابعة وضع أبرشية كيليماني عن كثب وفقا لما وضحه الأساقفة في المقابلة. ومع ذلك أعرب رئيس مجلس الأساقفة عن أسفه لعدم وجود أي رواية رسمية للوقائع حتى اليوم، وأضاف ما تم الإعلان عنه للعامة وفقط أن الأسقف قتل بعيرة نارية وليس بمسدس عادي بل بسلاح من عيار ثقيل وهو سلاح حربي. وبعد وقوع الجريمة تم اعتقال المستشار الأبرشية وهو متعاون وثيق مع الأسقف، ولاحقا تم اعتقال كاهن آخر وهو الأب سيلسو. وصدرت الهواتف المحمولة الخاصة بالمطران أوزوريو والمطران إستافو أنجيلو فرنانديز الذي عين مدبرا رسوليا لأبرشية كيليماني. وكما أكد المطران إيناسيو ساوري فإن القضية برمتها تقع حاليا في أيدي الخدمة الوطنية للتحقيقات الجنائية، ونحن ككنيسة لم نتلقى أي معلومات رسمية بشأن ما يحدث، وبالتالي تظل الأسئلة الجوهرية بلا إجابات: من قتل المطران أوزوريو بالفعل، ومن أمر بالجريمة، وما هي دوافع الاغتيال؟ كما لفت الأساقفة الانتباه إلى الشائعات التي تتداولها الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن التحقيقات، والتي تشير إلى أن الجريمة مرتبطة بمشاكل داخلية في إدارة الكنيسة، وكأن الأمر يتعلق حصريا بمسألة كنسية. وكما أكد رئيس أساقفة مابوتو المطران جواو كارلوس أن وفاة المطران أوزوريو تسبب في ألم عميق للشعب بأكمله الذي لا يزال يتساءل كيف يمكن أن يختال راع في بيته، مشددا على أن الجميع ينتظرون من الكنيسة كلمة أمل. كما لاحظ نائب رئيس مجلس أساقفة أنه غالبا ما يحدث في الموزمبيق في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية أن تبدأ بعض وسائل الإعلام في نشر تلميحات وفرضيات لا أساس لها من الصحة، مما يضطر بالبحث الموضوعي والهادئ عن الحقيقة. وفقا لأساقفة الموزمبيق فإن وفاة المطران أوزوريو سلطت الضوء أيضا على وجود مشاكل داخلية يتعين على الكنيسة مواجهتها بفحص ضمير جدي. من بين التحديات الرئيسية هناك مسألة الانسجام بين ما يتم التبشير به وما يعيشه بعض الكهنة والمكرسين فعليا. كما أشار الأساقفة إلى ظاهرة الأشخاص ذوي النفوذ الاقتصادي الذي يدعمون بعض المرشحين للكهنوت ويقدمون أنفسهم كعرابين، وينتهي به الأمر بالتأثير على عمل الكاهن المستقبلي، وفي بعض الأحيان حتى على من تم رسامته بالفعل. بالنسبة لأساقفة الموزمبيق ستكون الخطوة التالية هي مشاركة مع شوه في روما مع مجلس الأساقفة بأكمله ومواصلة المسار الذي بدأ بالفعل في البحث عن الحقيقة والأمل والمصالحة والتطهير لشفاء هذا الجرح، وهو مسار لا يمكن خوضه بمفردنا بل معا بروح السير المشترك من خلال مبادرات يتم تعزيزها في مختلف الأبرشيات لمواصلة الإرث الذي تركه المطران أوزوريو، إرث الراعي الحقيقي الذي بذل حياته في إعلان الإنجيل لجميع ذوي الإرادة الصالحة. وفي الختام أعلن المطران إيناسيو ساوري أن المطران أوزوريو قد اغتيل لأنه كان يحب الحياة، إنه شهيد الإيمان، وكنيسة الشهداء هي كنيسة قوية وثابتة، وهكذا تعيش الكنيسة في موزمبيق هذا الحدث بألم هائل ولكن أيضا بأمل كبير، لأن الاستشهاد في نهاية المطاف هو ما يقوي الكنيسة وإنه يسبب المعاناة ولكن يجعل الكنيسة أكثر قوة.
1: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الخميس التاسع من تموز يوليو في جلسة نقاش للمنتدى السياسي رفيع المستوى بعنوان الدول الجزرية الصغيرة النامية استراتيجيات من أجل نجاح أهداف التنمية المستدامة. وفي مدخلتها رحبت البعثة باختيار مناقشة هذه القضية نظرا لاعتبار هذه الدول حالات خاصة بالنسبة للتنمية المستدامة، وذلك بسبب هشاشتها الفريدة من نوعها. ثم تطرقت المداخلة إلى أجندة أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تقدم حسب ما وصلت بعثة الكرسي الرسولي إطارا هاما من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتشابكة التي تواجهها هذه الدول. إلا أن تسريع مسيرة أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية يتطلب ما هو أكثر من مجرد إطار قوي، فعلى الجهود الساعية إلى التنمية أن تظل متمحورة بشكل راسخ حول الكرامة التي وهبها الله لكل شخص بشري وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة. وأردت البعثة التشديد على ضرورة إدراك أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية لا تلمس بشكل كامل ما تواجهه هذه الدول من واقع، ولا تعكس هذه المؤشرات بشكل مناسب تفرد الدول الجزرية الصغيرة النامية وهشاشتها التي غالبا ما تكون غير واضحة. ولهذا الأمر أهمية كبيرة فيما يتعلق باستفادة هذه الدول من الوسائل اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. هذا وأرادت بعثة الكرسي الرسولي التذكير في هذا السياق بدعوة البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة الجماعة الدولية إلى التوجه إلى ما هو أبعد من معايير التنمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاهل بشكل شبه منهجي حسب ما كتب قداسته عوامل جوهرية للخير العام للشعوب والبيئة. ووصلت البعثة مشيرة وانطلاقا من الرسالة العامة الأولى للأب الأقدس إلى أنه من الضروري بالأحرى تبني نظرة موسعة ومناسبة للعصر لمعرفة الأثار المترتبة على القرارات التشريعية والتنظيمية على كرامة العمل والازدهار المشترك، الحد من عدم المساواة وحماية البيئة. وتبعت مداخلة بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة أن هذه النظرة لها أهمية خاصة في حالة الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تتعرض إلى كوارث ترتبط بالقضايا المناخية وإلى تردي البيئة وصدمات اقتصادية خارجية تكشف بشكل متكرر ضعفا بنيويا.
2: شكلت زيارة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين إلى بطريركية البندقية بدعوة من البطريرك فرانشيسكو موراليا حدثا بارزا تجاوز حدود اللقاءات البروتوكولية، ليحمل رسائل عميقة حول واقع ومستقبل السلام في الأراضي المقدسة. وقد توزعت محطات الزيارة بين المركز التاريخي لمدينة البندقية ومنطقة جيسولو على ساحل البحر الأدرياتيكي. استهل الكاردينال بيتسابالا زيارته بتأكيد حقيقة قاسية، وهي أن الوقت اللازم للمصالحة سيكون طويلا، لكنه شدد في الوقت عينه على رفض الاستسلام للأمر الواقع. وفي رؤيته للمجتمع في زمن الأزمات قسم العالم إلى مجموعتين، فئة تكتفي بالتذمر والاحتجاج والمطالبة بالكلام، وفئة أخرى تحمل في قلبها الرغبة الحقيقية في السلام والوفاق والمشاركة. واعتبر أن هذه الفئة الأخيرة هي التي ستشكل المحور والركيزة لبدء إعادة الإعمار فور انتهاء الحرب، داعيا إلى ضرورة الالتزام والمجازفة لكي لا تكون الكلمة الأخيرة للكراهية والانتقام، بل لسلام حقيقي وفعلي. وقد وجدت هذه الرؤية صدى إيجابيا لدى سلطات البندقية، إذ عبر رئيس البلدية سيموني فنتوريني عن تضامن المدينة التاريخي والثقافي مع القدس وجماعتها المسيحية، واصفا مواقف الكاردينال بيتسابالا خلال الأشهر الماضية بأنها شهادة توازن وحكمة وقدرة على الحوار في سياق شديد التعقيد. وأكد استعداد البندقية لدعم مسارات السلام والتعايش، وهو ما ثمنه الكاردينال بالإشارة إلى أن البندقية كمدينة ثقافة وواجهة دولية يمكنها أن ترفع صرخة السلام للأراضي المقدسة بشكل أقوى. وفي لقاء مع الصحفيين وضع الكاردينال بيتسابالا الرأي العام أمام الواقع المأساوي لقطاع غزة، موضحا أنه رغم وقف إطلاق النار فإن الوضع لا يزال غاية في الخطورة، ولم يتبقى في غزة سوى 541 مسيحيا فقدوا كل شيء ويعيشون في خيام تفتقر لشبكات الصرف الصحي وتجتاحها الفئران. ومع الانتقال من وضعية البقاء على قيد الحياة إلى مواجهة أسئلة المستقبل المجهول، أشار الكاردينال بيتسابالا إلى حاجة الأطفال الماسة للدعم النفسي جراء الصدمات، وإلى مناخ انعدام الثقة المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يشعر كل طرف بتهديد وجودي. ورغم قلة بوادر الرجاء من جانب المؤسسات الرسمية، يرى الكاردينال بيتسابالا أن الرجاء يبرز من المجتمع المدني ولا سيما من الشباب. وتطبيقا لنهج الكنيسة العملي، أعلن عن البدء في إعادة بناء مدرسة في غزة تقدم التعليم وتوزع الوجبات لإعادة بناء الجماعة، مبينا أن المدرسة تضم حاليا 500 طفل، وهناك مسعى لمضاعفة العدد لأن التعليم يمثل أولوية. وانتقلت أجواء الزيارة إلى جيسولو، حيث ترأس الكاردينال القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم سيدة المعونة، وشارك في لقاء عام أداره الصحفي ماتيو ماتسوتسي بحضور أكثر من 600 شخص، انطلق من الرسالة الرعوية لبطريرك القدس للاتين رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وحذر الكاردينال في كلمته من خطورة الاعتياد على الصراع، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي قريبا، وهو ما يفرض على الكنيسة والمؤمنين التحرك والمجازفة واقتراح الحلول. ودعا إلى إحياء لغة الصفح والمصالحة والإصغاء المتبادل، مشددا على أنه ليس كل شيء مباحا حتى في سياق القتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وطالب بخلق واحات للحياة وإبقاء الاهتمام بقضية الأراضي المقدسة حيا عبر التوعية والصلاة. وتتويجا لهذه الزيارة وترجمة لوعود التضامن، أعلنت بطريركية البندقية عن خطوة عملية لدعم الأراضي المقدسة، متمثلة في التكفل بدعم بناء مدرسة غزة من خلال جمع التبرعات في الرعاية ومن تبرعات الأسقف الخيرية، لتبدأ من البندقية أولى خطوات إعادة البناء الفعلي.
3: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب أنطونيو ريلا، كاهن رعية قلب مريم الطاهر في لاغوايرا في فنزويلا، تحدث فيها عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المنطقة عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت. وقال إن مبانا عديدة تحولت بالكامل إلى ركام. وتابع حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، مشيرا إلى أن الرعية تحولت إلى مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية، كما وأشار إلى التضامن الكبير الذي تم التعبير عنه والمبادرات العديدة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو، وسلط الضوء بشكل خاص على العمل الكبير الذي تقوم به كاريتاس فنزويلا من أجل تقديم المساعدة. وتابع الأب أنطونيو ريلا، كاهن رعية قلب مريم الطاهر في لاغوايرا في فنزويلا، تابع حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، مشيرا إلى توزيع المواد الغذائية والأدوية، ومشددا في الوقت نفسه على أهمية الدعم الروحي والنفسي. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.